0: شوفوا تلين تلاختي تو
1: فالكن راديو
2: دي سلاط النخت دينكن فيل تفروغ ام وخت تغا